خلقت له غريمة وشعره باستمرار فتجده غسلت يدينا أخذت طينا رمت الطين إلى القف إلى البحر فنبت منه البطل أنكيدو كان من نسل نورتا العجيب.